0: وزري ونعزم لي صوني لين سرقل ودعي التاكسي دولي لين وسكر لي زي صول لسك يطلع ويأويتي ويأويلي سولي لو أسلتي صول ولزي للز وكال يكسي سحي وللوزاد ولزا وزاكتي صول ويأتري وصل لسيطو وللين
1: Oh, I'm scared. Oh, she's scared. Oh, he's scared. It's scared. Oh.